0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا أحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالحب.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

وخطره.

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الأحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: أنه كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رقم.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المز

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟ اهدى وهتعرف كل حاجة. كل جديد طول الوقت
3: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بي يا باني؟ ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: بتصير. هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: مكملين معاكم تغطيتنا لأحداث منافسات كأس العالم 2026، ونبدأ من معسكر منتخبنا منتخب مصر اللي بيواصل استعداداته القوية لمواجهة منتخب بلجيكا.

0: افتتاح مشواره بكأس العالم 2026. الفراعنة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن خاضوا تدريب جديد على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكن الأمريكية، والكابتن حسام حسن عقد جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على أهمية التركيز وتحقيق بداية قوية أمام منتخب بلجيكا في المباراة المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل. ومن المنتظر أن تغادر بعثة منتخب مصر اليوم إلى مدينة سياتل الأمريكية استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستقام على ملعب لومينفيلد. وفي خبر يخص قميص منتخب مصر واللي ظهر من غير نجومه في جلسة تصوير كأس العالم، أكد اتحاد الكرة أن إزالة نجوم بطولات أمم إفريقيا من على قميص المنتخب في كأس العالم 2026 جاء بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، واللي بيطبق نفس اللوائح على كل المنتخبات المشاركة. وأوضح الاتحاد أن الموضوع كان معروف من فترة طويلة فيش فيه أي مفاجآت. كمان فيفا طلب تغيير لون أرقاب القمصان من الذهبي للأبيض علشان تكون أوضح أثناء المباريات. وننتقل إلى منافسات اليوم الثاني كأس العالم 2026. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على منتخب باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشواره بالبطولة. وشهدت المباراة تسجيل أول هدف عكسي في مونديال 2026 بعدما أحرز داميان بوباديلا لاعب باراغواي هدفا بالخطأ في مرمى بالدقيقة 7 ليمنح المنتخب الأمريكي التقدم مبكرا. مباراة الولايات المتحدة وباراغواي شافت أول تطبيق لقانون تحديد الهوية في تاريخ البطولة بعدما احتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي مخالفة لصالح باراغواي وأشهر بطاقة صفراء للمدافع الأمريكي تام ريم. لكن بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو تبين أن ريم لم يرتكب أي مخالفة وأن ميجل ألميرون سقط دون احتكاك يستوجب احتساب خطأ، وعلى الفور ألغى الحكم البطاقة الصفراء عن تيم ريم ومنح الإنذار لألميرون بداعي التحايل في وقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ كأس العالم. وعقب اللقاء أعرب المدير الفني للمنتخب الأمريكي موريسيو بوكوتينو عن سعادته الكبيرة بالفوز، مؤكدا أن المباريات الافتتاحية في كأس العالم دايما ما تكون صعبة خاصة عندما تلعب على أرضك وبين جماهيرك، مشيدا بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني. أما نتائج المباريات الأخرى فشهدت البطولة فوز المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، كما تفوقت كوريا الجنوبية على التشيك بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب كندا مع البوسنة والهرسك بهدف لكل فريق. وبالنسبة لمباريات اليوم، يلتقي منتخب قطر مع منتخب سويسرا في تمام 10 مساء بتوقيت القاهرة، وفي الواحدة بعد منتصف الليل يواجه منتخب المغرب نظيره البرازيلي في واحدة من أقوى مباريات الجولة. أما في الرابعة فجر الأحد فيلتقي منتخب هايتي مع منتخب اسكتلندا. ولسه مع أجواء المؤتمرات الصحفية قبل مباريات المونديال، ومن معسكر منتخب البرازيل تحدث النجم فينيسيوس جونيور عن مواجهة المغرب المرتقبة، مؤكدا أن المنتخب المغربي قادر على مفاجأة العالم مجددا كما فعل في النسخة الماضية. وأشار لاعب البرازيل إلى امتلاك المغرب مجموعة مميزة من النجوم على رأسهم إبراهيم دياز وأشرف حكيمي، مؤكدا أن المنتخب المغربي تطور كثيرا وأن الجماهير ستكون على موعد مع مباراة رائعة. ونختتم النشرة بخبر طريف وغير معتاد من كأس العالم 2026، ووقعت سرقة في معسكر منتخب إنجلترا وأزمة غريبة وتعرض أحذية ومعدات عدد من اللاعبين للسرقة قبل مواجهة كرواتيا بحسب ما كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيف على كيف.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
4: يعني ايه جيمنج؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
8: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات،
4: بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان. هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: شاركونا على youtube.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك. ولا

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: مارو أحمد سعد عفروتو 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

0: لك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم، لعبة

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام مش تي في، عشان احنا النهاردة السبت زي ما انتوا عارفين بنكون في 100.6 ودايما معاكو ومعاك في السكة محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام، وبنكون من 5 لـ7 زي ما انتوا عارفين. بقى احنا بنتكلم معاكو في كل الاشياء، واحنا بصراحة بتوحشونا من كل حلقة للتانية، فبنحب نطمن عليكم كده وتقولولنا ايه اخباركم وعاملين ايه. تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106 وتقولولنا ايه الاجواء وايه الاخبار وايه الدنيا يا منير.
2: ادينا مساء الفل عليكي ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده نوفي من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام، كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشره علشان ندردش ونفرفش ونتبات الاطراف الحديث سويا ونطمن عليكم. نتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم، ونتمنى لكم السعاده فيما تبقى من الويك اند حتى لو ساعات معدوده. احنا لسه في السبت ولسه في الويك اند ابو حميد والحد وركينج فروم هوم. نصحى للكلام بقى،
1: انتوا بتعملوا بقى يعني انكم اكنكم لسه بكره بقى الشغل؟ لا بكره فروم هوم فروم هوم، وهتطلبوا اوردرات وهتقعدوا
2: وهتستلموا الاوردرات،
1: ولو مسافرين هترجعوا بكره يعني
2: بالليل، يعني هتقضوا بحر الحد
1: لحد
2: وتمشوا
1: المغرب
2: بالليل. أيوة
1: وتمشوا بعد المغرب كمان.
2: أيوة
1: يعني بصوا بقى بصراحة تبستوا وتبستوا في الصيف بقى، يعني لو بيحبوش الصيف انتوا ما تروحوش بحر أكيد.
2: روقوا جماعة شوية وهنفسحكم
1: أكيد،
2: الناس
1: يعني
2: اللي ما تحبش الصيف هنقنعهم إن الصيف حلو لما يتفسحوا معنا إن شاء الله.
1: في الباص اللي بيتحرك يوم الخميس
2: في بيت الكور
1: فعلا
2: الزحليق.
1: لو ناسيين ومش فاكرين، احنا النهاردة يوم السبت، يعني السبت بتاعنا فمعاك في السكة ده سبت ايه؟
2: سبت الانجاز،
1: الانجاز البسيط الطفيف اللي انت شايف ان هو حاجة مش هقدر اكلم ناس اقول لها عليه، كلمنا وبعت لنا وقول لنا، لان احنا هنحييك وهنقول لك برافو.
2: علشان دايما السؤال بتاع يوم السبت، مين فيكم اشطر كتكوت؟
1: اللي هيجري ويقول توت
2: توت توت
1: انا الكتكوت.
2: 015-59-55-106
1: وطمنونا بقى وقولوا لنا لذاذتكم ايه، عشان احنا منتظرين اللذاذة والحلاوة وكل حاجة.
2: بعتولنا على الواتس
1: الانجاز.
2: يلا بينا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا من اللينك اللي فات وحشتونا من الخميس اللي فات. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار, رجع من مشوار, بتعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا يا معلم. بنمسي عليكم جميعا, نتمنى لكم سكه لذيذه النهارده وربنا يستر طريقكم ايا كانت اتجاهاتكم. بنفكركم دايما لو في اي اجواء مروريه مش طبيعيه يا ريت تبعتوا لنا على نفس رقم الواتساب 015-59-55-1006. عايزين بقى أغاني, عايزين إهداءات, تقولوا لنا حالة المرور, حالة الطقس, راجعين من الساحل, رايحين الساحل, راجعين من السخنة, رايحين السخنة, واقفين في الريست في النص بتجيبوا فطير, يعني عيشونا في الأجواء.
2: فطير مشلتت ده,
1: عيشونا.
2: يعني برضو لو طالبين مثلا حاجة, طالبين أكل, رايحين تاكلوا في حتة, عايزين تعملوا حاجة مختلفة, ممكن نقول لكم, ممكن تقولوا لنا مثلا نيجي معاكم, ممكن أي حاجة. يعني إحنا دايما معاكم ومنتظرينكم. تبعتوا لنا واتساب 015-59-52-106 وطمنونا عليكم بقى. يعني قولوا لنا كده الدنيا عاملة إيه, ولو نفسكم تطمنونا عليكم حاجة كريزي, إحنا بنحب الكريزي جدا.
1: وإحنا أنا بفكر بعد كده نقول الكريفينجز, يعني في كل حلقة نقول إحنا النهاردة بنكريف حاجة مثلا.
2: يعني إن إحنا بنكريف مثلا, عايزين مثلا ناكل مكرونة بشاميل, بس هو المكرونة بشاميل ده يوم الأربعاء, ده بيكون يوم الأربعاء دايما, ما عرفش ليه.
1: بص انا هقول لك بقى بصراحه من اول الحلقه,
2: يلا
1: انا بكريف كشري النهارده.
2: الله
1: بقى
2: انا بصراحه اكلته من
1: انا بيج فان للكشري,
2: انا بعشقه
1: بيج فان,
2: ما يتقالوش لا
1: لا لا خالص.
2: ولكن بتبقى ليك برضو حته كده اللي هو انت بتحس ان انا اكلت كشري, فالكشري ما يتاكلش من ورا بعض.
1: لا ما يعني في جاب 3 ايام ما بين كل كشري وكشري, يعني على الاقل
2: اوقات بتبقى في قفله كده, عارف لما تكون اللي هو انت جالك مش, يعني مش عايز اقول قرفه عشان الكشري حبيبنا كلنا, بس اكنك بيجي لك كده,
1: بس هو كده كده بعد الكشري في حاله من الندم على طول بعدها بخمس دقائق. يعني اول ما تخلصي طبق الكشري في اللي هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده بقى, ايه ده بقى,
2: ده كتير اصلا,
1: وبعدين بعدها بساعه بتجوعي تاني من الاول
2: كانه كشري تاني بقى. ولكن بص بقى اصول الكشري ايه, تاكل وتبقى معاها العيش المحمص
1: وطماطم سبايسي. يلا بقى يلا بقى, ما انت بقى اللي قررتي بقى. يلا بقى يلا
2: وتوت شطه.
1: يلا يا جماعه والنبي ابعتوا لنا يا جماعه يا مسجز يا كشري,
2: يا كشري مع المسجز. يعني شوفوا بص مش هنخيركم, ابعتوا لنا كشري. وبصوا مش هنقدر طبعا نقول اماكن ولكن انتوا اكيد فاهمين,
1: وانتوا اكيد عارفينه
2: اكيد فاهمين
1: الطب بتاع الموضوع
2: ولو قلتوا حاجه تانية بصراحه هتبقى قول لنا كده واحنا هنكون بينا وبين بعض.
1: طب بقى يلا بقى هستفيد بقى في الحكي بقى. يلا بقى بالمناسبه ما بعملش كده والله, بس يلا اكسبشن النهارده السبت براحتك.
2: يلا يوم الفري يوم الانجاز برضه.
1: انا كان عندي الانجاز. بعد ما اتنقلت من عند بيت اهلي واتنقلت للمعيشه بعد كده تمام, انا كنت متعود على ده عشان هو كان جنب البيت تمام, في وسط البلد في مكان ما, يعني جنب البيت بتاع ابويا وامي لحد النهارده.
2: ماشي.
1: فانا من ساعه ما وعيت على الدنيا عارف ان ده الكشري.
2: ايوه معرفش غيره.
1: ايوه انا معرفش يعني كلمه كشري يعني ده.
2: ايوه
1: لما اتنقلت لمكان
2: يعني
1: تاني البراند لما اتنقلت لمكان تاني حصل لي بقى ايه صدمه قويه جدا ان انا بقى بعيد عني, وفي نفس الوقت ما فيش حد في الاريا يعني كله لا مش ده الكشري
2: مش هو.
1: ففضلت سنين كتيره عندي ازمه لحد ما حبيب قلبي جه هنا بقى.
2: وبعدين كشري اللي بره, كشري الشارع احلى من كشري البيت.
1: خلينا نقول ان كل اللي في الشارع احلى. خلاص خلاص خلاص كل الحاجات
2: مش بس مش هنقول كده لامها.
1: لا لا لا طبعا
2: ولا لمراتك اوعى تقول كده لمراتك, لو قلت كده اي حد بيسمعنا اوعى.
1: يعني البيتزا في البيت
2: هتبقى حلو عشان انت في البيت, بس تطلع بره مع صحابك
1: هتبقى حلو عشان من ايدين ست الكل.
2: بس ده الكلام اللي هو هيبقى اكل عيش يعني مش اكتر يعني. ولكن غير كده طبعا اي حاجه بره حلوه, وانا بصراحه بشجع الموضوع ده. انا اهو بقول لكم الكلام اللي بره
1: ما تحاولوش.
2: فاحنا كمان في ناس, لا في بنات بتعمل اكل حلو, في طبعا
1: ايوه بس مش كومبيرد بالجانك فود.
2: بس ما تقوليليش بيتزا بتاعتي ولا بيتزا بتاعت يعني بره. اكيد بتاعت بره يا طنط.
1: الاكسبشن الوحيد اللي دوته في بيت وكان يوازي بتاع الشارع عادي ونفس اللذاذه السماشت برجر, عشان ما عليهوش حاجه, هو ملح وفلفل وسماشت بس.
2: مفيش اختراع ده. بس عمري وعمر ما حد سمعته بيقول ان البيتزا بتاعت طنط مثلا ايا كان
1: لا احلى من يا جماعه ده عيش بعليه جبنه وخضروات, مش البيتزا
2: وحشه ما تحاوليش يا طنط والله. وبعدين اللي بتقولي لا البيتزا بتاعت مامتي احلى، لا انت كدابه.
1: بالهنا والشفا،
2: اكيد طنط عملك والشفا.
1: خلاص ما تجيش معانا بقى واحنا رايحين ناكل بيتزا بره،
2: ولا مع الرحله عشان الرحله فيها بيتزا بره. ماشي، نخش في المواضيع بقى عشان انتوا غالبا يعني يلا تحبوا تسمعوا وتقولوا لنا. حاله الطقس،
1: بص يا ست الكل،
2: يلا طمنا.
1: انت خلاص بتعامليني على اني اكسبرت في الموضوع ده.
2: انت كده كده
1: ماشي يا ست الكل. بصي، كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه هيسود بكره لحد باذن الله طقس معتدل الحراره في الصباح الباكر وحار نهارا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، وشديد الحراره على جنوب البلاد، معتدل الحراره ليلا على اغلب الانحاء. اوكي
2: اوكي.
1: كمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أوكي
2: أوكي.
1: قالت كمان الهيئة إنه في ارتفاع في نسب الرطوبة بيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل تحديدا بقيم تتراوح من درجة لدرجتين.
2: الحمد لله. بالنسبة بقى لفقرتك المفضلة أنا هقول لك،
1: يلا بينا.
2: درجات الحرارة في المحافظات: القاهرة العظمى 34، والصغرى 23، الإسكندرية 27 العظمى، الصغرى 24، بورسعيد 28 24، الإسماعيلية 33 21، شرم الشيخ 37 27، أسيوط 38 24، سوهاج 40 26. تحياتنا لجميع المحافظات، وطبعا طمنونا عليكم ايه الأخبار، عاملين ايه في الجو، وتحديدا شرم الشيخ وأسيوط وسوهاج، عشان يعني وإسماعيلية برضو
1: كل الحب وكل الدعم،
2: بنحبكم جدا ومتعاطفين في الجو ده. وكلنا بصراحة يعني بحس انه مهما كان الجو حر في آيس كريم عامة،
1: وفي دش،
2: وفي كل حاجة،
1: دايما في شاور،
2: تقدر تستحمل. ما تمنعش نفسك عن الموضوع ده.
1: سهل،
2: الموضوع
1: سهل
2: ده عمره ما كان عائق،
1: علشان
2: عمره ده كسل منك.
1: لا لا،
2: وفي الاخر هتسمع كلام مش هيعجبك.
1: لا لا ان شاء الله مش هيحصل،
2: اوعى تسمعه.
1: لا مش هيحصل،
2: ما تسمحش لحد ان هو يقوله لك.
1: ما تدينا ريمايندر برقم الواتساب كده عشان في شويه مسدجز
2: بالراحه. انا هقولها بالراحه علشان ما حدش يقول ان احنا بنقولها بسرعه ومش بنلحق. اركن على جنب واكتب ورايا،
1: ولا تنشغل بغير الطريق.
2: 015-59-52-106
1: رقم اخره 803. بعت مسج يعني فيها سؤال، بس السؤال لا احنا بندعم جدا جدا وبروفو. ايه هو بقى؟
2: انجاز ولا لا؟
1: هو انا لو ما تنرفستش في الشغل النهاردة ده يعتبر انجاز؟
2: جدا
1: جدا
2: جدا,
1: جداً.
2: ده برافو عليك. عامة
1: انا بقيت بتنرفز في لما باجي انفعل على حد، بخش على
2: مود الشغل.
1: لا بخش واتساب الكونفرسيشن بتاعتي انا،
2: اللي هو اتعصب مع نفسك،
1: ببعت لنفسي انا الكلام اللي انا هقوله بدل ما اقوله لحد
2: عشان ما اتعصبش
1: عليك، بقوله لي وبعد كده اكمل كلام عادي.
2: عشان تعرف ان احنا يعني كويسين معاك يا بني ادم.
1: يعني الانجر مانجمنت ده دي حاجه حلوه جدا، انك بتتحكم في انفعالاتك، فلا يستحق الصياح. ادي له واحده هديه.
2: لا شاطر شاطر
1: واحدة
2: شاطر
1: هدية.
2: برافو عليك. عامه ده انجاز، انجاز عظيم. وكل الناس عامه اللي بتتعصب في الشغل، يعني انت ممكن تكون متعصب من حاجه الشخص ده ملوش دعوه بيها، وحتى لو الشخص عصبك حاول تتمالك اعصابك.
1: طلع الغضب ده في اي حاجه تانية بسرعه قبل ما
2: ستريس بول.
1: بالظبط. لا مش ستريس بول، ايه،
2: اضرب حد في الدم.
1: صوت، اطلع من البلكونه رقع بالصوت وارجع كمل شغلك عادي.
2: ولما ادور فيك الضرب.
1: انا عملت الكشري اول امبارح في البيت وعملت جنبه كبده.
2: كنت اعملي الكبده وجيبي الكشري من بره.
1: اعملي كبده وجيبي يعني اعملي مكرونه مش كشري.
2: تسلم ايدك.
1: ووو، عايزين ندوق، عايزين ندوق بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. حابب اسلم على امي وابويا من الراديو، ده رقم اخره 54.
2: اهلا اهلا،
1: نتمنى
2: أهلاً
1: يكونوا
2: أهلاً.
1: بيسمعوا الراديو، نتمنى السلام يوصل، وشكرا جزيلا
2: ليكو.
1: وتحياتنا لكل العائله الكريمه، شكرا جزيلا والله. مين كمان؟ في حد بعت لنا من LA، من الولايات المتحده الامريكيه، اهو مش ميامي، اهو اهو
2: اهو
1: LA، اهو بكلمكم من LA ورايح رايح الشغل، رايحه الشغل، رايحه،
2: يلا رايحه اهو، باين في المسج.
1: بحب اسمعكم قوي، واحنا يشرفنا جدا جدا والله متابعتك. وطمنينا على كاس العالم طالما بتبعتنا من الاي، يعني
2: كنت عايزه اطمن.
1: سلم لنا يعني على كاس
2: عندك
1: العالم،
2: عندك اخبار، عندك حاجات، يعني هل زرتي الاستاد؟ هل رحتي؟
1: علشان كل 10 دقايق بيعملوا افتتاح. كل ماتش افتتاح،
2: مع كل ماتش هتلاقوا
1: ما تبصلوش بقى لا يعمل افتتاح
2: بسرعه.
1: هو في ايه يا جماعه؟ ما خلاص انا كل ما بفتح كاس العالم بلاقي افتتاح والله.
2: عمرهم ما هيوقفوا.
1: عايزين نبدا بقى، عايزين نعدي الليفل ده.
2: يلا بقى
1: دخلنا بقى في الماتشات
2: الدور الاول. طيب طب اي حاجه
1: مين كمان بيقول ايه؟ هقول حالا مساء الخير، ده مش لينا، ده تاكس لازفي، مش
2: لينا. ده حد تاني. والله يا فندم الحد ده قام بالدور غيري مش انا.
1: احلى مساء على احلى برنامج معاك في السكه دايما معانا. ايه الاخبار؟ احنا تمام طول ما انتم تمام. الجو حر جدا. ازيك اشرف؟ عامل ايه؟ ما تيجي تشرب حاجه اشرف. صباح الفل.
2: قهوتك جاهزه يا اشرف؟
1: قلبي ما تقول من الاول اشرف. طيب انك اشرف اشرف
2: غالبا اشرف بقى اللي هو متحفز شويه كده. خلاص بقى عشان انتوا القهوه بتاعتكم مش حلوه.
1: لا بعد الشر والله.
2: عامه احنا بنعمل لك القهوه من قبل ما تبعت. انا بس بقول لك
1: اللي كان بيسلم على والده ووالدته كمان بيسلم على اخواته علشان زعلوا.
2: تحيه ليكوا جميعا لكل العائله وكمان صحابك عشان صحابك ما يزعلوش.
1: مساء الفل. انا هدير وببعت لكم من لندن. ازيك يا هدير؟ عامله ايه
2: يا هدير؟
1: بمناسبه الكشري، عملت كشري في البيت وابني ذو الاربع سنوات قال لي ايه ده؟ ده مش زي بتاع مصر. ماني بنقول له
2: اي ما بلاش ولا بتاع بره.
1: طب يا هدير يعني مشيها باستا، مشيها
2: اعملي اي حاجه. هدير انت في لندن يا هدير؟
1: يعني احنا ايه صحيح؟
2: ليه بتعملي كشري في لندن؟
1: احنا ايه اللي وصلنا لكده يا هدير؟
2: ليه؟
1: اعملي له فيشن شيبس.
2: ايه اللي ضغطك علشان تعملي كشري؟ هل بتحاولي تنمي عنده مثلا حب مصر؟ يمكن
1: ممكن بس حمري طعميه.
2: بس شفتي عملتي فيه ايه؟
1: هاتي العجينه الجاهزه بتاعت الفلافل دي وحمري له طعميه، هيفتكر البلد والدنيا تبقى حلوه. علبه فول جاهزه، اعملي له فول اسكندراني. بس بلاش اللي هو
2: بلاش الكشري يا جماعه في البيت. والله ايا كان حضرتك لو بتعملي الاكل حلو وبتطبخي حلو جدا، ما تعمليش بيتزا ولا كشري في البيت عشان بتحرجي اولادك وبتقولي لهم انا بحبك طبعا يا طنط جدا ايا كانت طنط اللي بتسمعني، بس علشان بتبقى البيتزا والكشري بتاعت بره بصراحه بتكون احلى.
1: بلاش نحط نفسنا في المقارنات دي والنبي.
2: مش هنقدر نقول لكم انها وحشه. وبعدين لو معموله في عزومه مثلا ايه رايك بقى؟
1: لا
2: حلوه.
1: لا لا لا. نزلنا بقى نطلب اكل بعد العزومه على طول.
2: لا ما انت لازم تاكل.
1: هدير بعت التاني بتقول هو طلب كشري وانا شوحت بايدي كده وقلت حالا، قال يعني كده ايه مش مستعنيها يعني.
2: سهله بسيطه
1: بس كده كشري او.
2: وبعدين ممكن افهم من الناس بقى علشان تبعتوا لنا برده وقولوا لنا، هل الكشري البيتي بيبقى فيه رز اكتر ليه؟ ولا ده بيبقى
1: ايه ده بقى؟ ده
2: بيبقى رز اكتر من مكرونه، مع انه بتاع بره بيكون مكرونه.
1: طب والكشري الاسكندراني عدس اصفر
2: ما بحبوش اصلا. بس
1: اطلعي فاصل.
2: يلا سلام. راجعين لكم التاني.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-595-1006 وطمنونا عليكم بقى، وايه الاخبار، رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه، بتاكلوا ايه، هتطلبوا ايه، الاخبار معاكم، علشان نطمن ونرد عليكم وتردوا علينا برضو في اسئلتنا، علشان نعرف سبت الانجاز انجزته ايه، ايه الانجاز البسيط اللي لو كلمت حد وقلت له عليه هيقولك ايه الهبل ده. احنا هنقولك تحفة، برافو عليك، شاطر، حتى لو رحت فتحت النور عادي، يعني
2: عادي جدا بسيطة. لو غيرت اللمبة اللي بقالها سنتين عايز تتغير، لو صلحت حنفية، لو عملت اي حاجة،
1: الدنيا سهلة
2: يعني. اعمل حاجة يا اخي،
1: اعمل حاجة
2: يا اخي، اتحرك يا اخي،
1: انت خسران كل حاجة
2: يا اخي، اتحرك يا اخي. طيب شفتوا ايه في كاس العالم؟ بلاش عملت ايه انجاز الاسبوع ده، شفت ماتشات ايه في كاس العالم لحد دلوقتي؟ ابو حميد، العالم كله مقلوب على الماتشات والدنيا كلها بتتفرج والناس كلها سهرانة للصبح. ابو حميد
1: لو ما بتتفرجش يعني يبقى في حاجة غريبة.
2: يعني كوريا كسبت تشيك 2-1، وكندا تعادلت مع بوسنا 1-1، وفي ماتشات امبارح لعبت، وليله كبيره قوي سعادتك. وامبارح كان ايه، امبارح كان او الفجر يعني، كان بيتلعب امريكا وباراغواي، وامريكا كسبت 4-1، وعلى غير المتوقع منتخب امريكا كان بيلعب كره حلوه. وانتوا عارفين يعني امريكا كانت علاقتهم بكره القدم يعني كان امريكان فوتبول، اي العاب تاني، ام بي اي مثلا، باسكتبول يعني كانوا بيقولوا عليها ساكر مش فوتبول. ففكره ان امريكا تبقى مستضيفه البطوله وكمان بتقدم اداء جامد وتكسر اول ماتشاتها، دي كانت واحده من مفاجآت المونديال. النهارده هتستأنف المواجهات ان شاء الله، قطر هيواجه سويسرا، فكل التوفيق للمنتخب القطري الشقيق. في كمان بقى احنا نقول ماتشات الاسبوع كلها بقى،
1: احنا نطمنكم بقى على الماتشات عشان اللي لسه ما بيتفرجش يقدر يتفرج، علشان النهارده يوم السبت هتلاقوا الساعه 11 بالليل ماتش قطر وسويسرا، اما بكره
2: مش بكره بقى، ده النهارده 1:30 بالليل.
1: النهارده يعني
2: في بقى بوم البوم البوم البوم،
1: لو انت نايم اصحى هتلاقيه بكره، ولو صاحي فالنهارده بالليل عادي. ماتش ايه بقى؟
2: بوم،
1: المغرب والبرازيل.
2: بالظبط كده، يعني المنتخب المغربي الشقيق واللي تألق في النسخه اللي فاتت من كاس العالم ووصل لادوار متقدمه جدا جدا من البطوله، وخلاص كان بينافس يعني في المربع الذهبي. فظهور جديد لمنتخب المغرب في كاس العالم قدام واحد من المنتخبات اللي دايما مرشح للبطوله هو منتخب البرازيل، مواجهه قويه جدا جدا، فكل التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق. اما باقي ماتشات الحد دينا هتودينا.
1: طب ودينا انت،
2: ماشي. هايتي وايسلندا هيلعبوا الساعه 4 الفجر، واستراليا وتركيا هيلعبوا الساعه 7 الصبح قبل طابور المدرسه على طول. والمانيا ايه الكلام، عشان كده قول لنا انت، ماشي يا معلم.
1: انا قلت انت هتبقى فاهم يعني.
2: لا يعني كله عارفه معانا ده. المانيا وكوراساو هيلعبوا الساعه 8.
1: ده مين ده؟
2: مات بقى
1: ماشي. هولندا ولبنان بقى الساعة 11 بالليل يوم الاحد. انا قلت انت هتبقى يعني
2: والله كان نفسي والله، بس كويس خالص.
1: لو حد مجمع معانا ابعتوا لنا برضو عادي،
2: محدش يقول. يوم الاثنين
1: بقى عندنا ايه؟
2: عندنا كوت ديفوار والاكوادور الساعة 2 بالليل، يعني اللي هو الحد بالليل بعد 12 بالليل ده. أيوة. صباح الاثنين يعني
1: نفس الكلام، الساعة 5
2: نفس الكلام، فجر الاثنين الساعة 5 الصبح في السويد وتونس، فكل التوفيق للمنتخب التونسي الشقيق.
1: اما الساعة 7 بالليل يوم الاثنين هيكون في اسبانيا وكاب فيردي،
2: والاهم من كل ده الساعة 10 بالليل يوم الاثنين بقى ابو حميد بقى
1: هتتفرجوا مع مين؟ على مصر وبلجيكا يوم الاثنين الساعة 10 كاس العالم يا شباب، يا شباب مصر.
2: واتوقعوا معانا كمان نتيجه الماتش، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ونفسه بقى، مش الشقيق خلاص، ده منتخبنا نفسه، ده مش الشقيق.
1: احنا بقى
2: يوم الثلاث باذن الله هتستأنف المواجهات، هتبتدي من صباح الثلاث الساعه 1 الصبح، يعني الساعه 1 بالليل يوم الاثنين. المنتخب السعودي الشقيق هيواجه اوروغواي، فكل التوفيق للمنتخب السعودي الشقيق.
1: برضو بعدها بكام ساعه كده الساعه 5 الصبح يعني فجر الثلاث، ايران ونيوزيلندا، والساعة 10 يوم الثلاث فرنسا والسنغال،
2: ماتش جامد برضو فرنسا والسنغال، ده من الماتشات المنتظرة جدا في دور المجموعات. يوم الأربع بإذن الله هتستأنف مواجهات كاس العالم، العراق والنرويج هيلعبوا الساعة 1 الصبح، اللي هو الثلاث الساعة 1 بالليل صباح الأربع.
1: أيوة. وبعدها 4 الصبح
2: بوم
1: أرجنتين والجزائر.
2: واحدة برضو من المواجهات المنتظرة جدا جدا لمنتخباتنا العربية والأفريقية تحديدا لما يواجه منتخب الجزائر منتخب الأرجنتين. فكل توفيق لمنتخب الجزائر الشقيق، ولكن واحد من الماتشات المنتظرة جدا، الناس اللي بتحب الكورة يعني تستنى وتسهر للماتش ده عشان بجد هتبسط إن شاء الله.
1: وكأس العالم كله سهر عامة يعني عادي، ممكن تقول لمديرك ان انا هتأخر شوية عشان في ماتش الساعة، بس احنا ماتشنا الحمد لله مصر الساعة 10 بالليل،
2: بس الماتشات اللي بعدها 4 و6 الصبح.
1: انتظرونا الساعة 7 الصبح بقى يوم الأربع النمسا والأردن، و8 بالليل البرتغال والكونغو، و11 بالليل انجلترا وكرواتيا.
2: اهو انجلترا وكرواتيا ده برضو من الحاجات البوم بوم بوم في دور المجموعات ومرشح بقوة، يعني رشح لكم بقوة ان انتوا تتفرجوا على المواجهة اللي هتجمع ما بين انجلترا وكرواتيا دي يوم الخميس بإذن الله. تستنى في المواجهات بمواجهة غانا وبنما الساعة 2 بالليل اللي هو يوم الأربعاء الساعة 2 بالليل صباح الخميس يعني، أوزبكستان وكولومبيا الساعة 5 الفجر، تشيك جنوب أفريقيا الساعة 7 الصبح، سويسرا والبوسنة والهرسك الساعة 10 بالليل يوم الخميس.
1: أما يوم الجمعة 19/6 كندا وقطر الساعة 1 الصبح، ده اللي هو هيكون فجر الخميس يعني، والساعة 4 الصبح المكسيك وكوريا الجنوبية، و10 بالليل أمريكا وأستراليا. طبعا تحياتنا لجميع الدول والكاس العالم، عشان احنا كلنا منتظرين ماتشات كاس العالم، والكاس العالم 2026 طبعا بنتمنى كل التوفيق. وقولوا لنا انتوا تتفرجوا مع مين، هتعملوا ايه يوم ماتش مصر، عشان مصر يوم الاثنين الساعة 10 بالليل احنا دلوقتي منتظرين المكسب ان شاء الله، مش هنقبل بقى اقل من كده. فقولوا لنا تشجيعاتكم ايه وتوقعاتكم برضو للماتش، هنكسب كام كام ان شاء الله نكسب، وهنعمل ايه، هتعمل
2: رب
1: ايه
2: رب
1: يوم
2: ان شاء الله.
1: تتفرجوا مع مين، قولوا لنا كل حاجه
2: ان شاء الله. النسخه دي باذن الله باذن الله ان شاء الله النسخه دي، متفائل ان احنا نعدي ان شاء الله دور المجموعات يا رب
1: ان شاء الله.
2: يا رب باذن الله
1: ان شاء الله. ابعتوا لنا واتساب 0155952106. اما نشوف بقى
2: الكلام ايه،
1: يلا بينا نشوف. اوكي، في حد بيقول لنا انا بسمعكم على طول علشان شغال بالعربيه ورايح مشوار مع مراتي، وخليت المشوار الساعه 5 عشان مراتي تسمعكم معايا. وعلى
2: نبي.
1: فكره ما بحبش الممبار حتى لو سبايسي،
2: وعايزك يا باشا نبدله، يا باشا نبدله باي
1: مشكلة.
2: حاجه،
1: عشان نزلت
2: تسمعنا خلاص،
1: والمدام كمان تسمعنا مخصوص، فيعني شكرا جدا. ده رقم اخره 682 ده، بص المنبر احنا بنحبه بس بنحبك اكتر.
2: ممكن
1: يعني
2: نصرف نظر على المنبر عشانك والله، وشكرا جدا، ونتشرف بمتابعتك انت والمدام، وربنا يوصلكم بالسلامة ويستر طريقكم ويجمعكم دايما بكل حب ان شاء الله.
1: رقم بقى اخره 136. مساء الفل عليكم محمد ودينا، تعالوا يلا بينا في مكرونة بشاميل اهو
2: لوكيشن،
1: اتفضلوا معانا. بس عامل عملية في عيني ومش شايف كويس، ادعوا لي بالشفاء، ربنا يشفيك يا رب ان شاء الله.
2: هنيجي احنا ناكل المكرونة ونقول لك الريفيو بتاعها ان شاء الله.
1: طب ما هو هياكل عادي،
2: لا انا هاكل
1: مش عامل عملية في
2: بطني. الف سلامة عليك.
1: ورقم اخره 136 بيقول ازاي عملت كشري في البيت،
2: ازاي اللي وصلنا لكده والله،
1: وليه
2: ليه
1: ازاي وليه،
2: الدنيا جرى فيها ايه،
1: يعني الموضوع فعلا ما يستدعيش ان حد يعمل.
2: ما يا جماعه برضو هي في لندن برضو، اعذروها برضو، الولد الصغير كان نفسه في كشري بيكريف على كشري،
1: فقالت له يلا
2: ما اعملي له بقى رز ومكرونه وعليهم صوص وخلاص، مش لازم
1: بتاع
2: هو ده الكشري في لندن.
1: مساء الطاقه والايجابيه، شكرا كابتن منير وممسوعه الكره.
2: ايوه بقى
1: سمعونا صياح كوه،
2: سمعونا زغروطه
1: صياح، ممكن صياح ادينا صياح كده، علشان الناس هنا بتقول ان هم اكلوا كشري ومبسوطين جدا ومبسوط قوي بالكلام بتاعنا. فاحنا بقى ايه،
2: هنكمل كلامنا،
1: ولكن بعد الاغنيه انتظرونا.

جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كده بعنوان بطاريه الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ولسه مستمرين باخبارنا ومواضيعنا واغانينا وكل الحاجات اللي قدرتوا تطلبوها من واتساب 015-595-2106. تحس ان احنا هوت لاين. حاجات اللي قدرتوا تطلبوها من
2: للغة العربية
1: كل حاجة عادي عندنا حضرتك يعني.
2: فضل تحب تدوق الكوكيز اللذيذة مع الحلقة؟
1: يا ريت يا فندم يعني حضرتك ده في اوفر النهاردة مخصوص
2: عرض الشلة. طيب
1: انا وانت
2: لسه هنكمل كلامنا واخبارنا وبرضو حابين نطمن عليكم لو انتوا في الطرق دلوقتي ابعتوا لنا قولوا لنا ايه الاجواء المروريه عامله ازاي وانتوا نفسكم بتعملوا ايه وهتتفرجوا على ايه من الماتشات اللي قلناها قلنا ماتشات الاسبوع كله فنتمنى التوفيق باذن الله لمنتخبنا الوطني ولكل المنتخبات العربيه المشاركه في البطوله. لو حد رايح كاس العالم او بيسمعنا دلوقتي وهو في كاس العالم او ليه علاقه بحد هناك في كاس العالم يقول له يخلي باله من حاجته علشان الحاجات بتتنتش.
1: خد بالك
2: الحاجات
1: علشان
2: بتتنتش.
1: الموضوع بقى مش امان قوي يعني
2: الموضوع
1: مش...
2: وصل للمنتخب الانجليزي ذات نفسه فانت
1: سرقة.
2: ابو حميد خلي بالك من حاجتك وما تتكلمش في الموبايل كده وانت ماسك التليفون كده في الشارع احسن حد يجي
1: لا خد بالك
2: لما كان ينتشر
1: قفل على حاجتك في اللوكر كويس علشان انت يعني ازاي يبقى المعسكر الانجليزي في صدمه غير عاديه وهو انه اتسرق جزمهم اللاعبين طبعا اتسرق جزمهم ومعدات التدريب وما فيش غير كره واحده يعني ايه بقى ازاي
2: هو ده كلام
1: هو ده كلام
2: والله
1: هو ده صح
2: ده لو حصه العاب مش هيحصل كده
1: ده بعد انطلاق البطوله يعني فورا اللي هو ما لحقناش طب حضرتك اديني فرصه طيب يعني اتسرق جزء مهم جدا ومن معدات الفريق علشان هما بينقلوا من بالم بيتش في ولايه فلوريدا لمقر اقامه المنتخب
2: مش بالم بيتش اللي هي في سيدي عبد الرحمن مش دي
1: لا مش دي
2: مش مش مش,
1: مش, مش. حسب بقى مصادر اعلاميه اللصوص كمان سرقوا احذيه اللاعبين وعدد كبير من كره التدريب وكمان المعدات الاساسيه لدرجه انه الفريق ما بقاش عنده غير كره واحده بس يتدرب بيها يعني
2: اشتروا بقى
1: غريبه جدا
2: كنتوا خلوا بالكم بقى من حاجاتكم
1: كنتوا قفلوا على الحاجه كويس عشان بس ما حدش يرجع يقول المهم بقى ان الحادثه دي اثارت حاله من القلق داخل بعثه المنتخب خاصه كمان ان الاستعدادات للبطوله داخله مرحلة الاخيره ولحد دلوقتي الاتحاد الانجليزي ما اصدرش اي بيان رسمي بخصوص الواقع او حجم الخسائر بشكل دقيق بالظبط لكن اتقال ان هم اتسرقوا عادي لكن مصادر بقى كمان قريبه من المنتخب اكدت ان في جهود كبيره وسريعه لتعويض المعدات المسروقه علشان التحضيرات ما تتاثرش قبل المباريات والواقعه دي جت في وقت صعب جدا على المنتخب لانه خصوصا بعد كمان ما حادث اطلاق نار قريب من مقر اقامه الفريق في كانساس سيتي اصفر ان كان في اصابه 9 اشخاص باصابات طفيفه لكن السلطات اكدت انه حادث اطلاق النار ده ملوش اي علاقه ببعثه المنتخب بمنتخب انجلترا او معسكر الفريق وكمان المعسكر شهد حاله قلق اضافيه بعد زلزال بلغت قوته 6.1 درجه غرب فلوريدا
2: اه بالظبط
1: اه واتقال كمان ان هو الاقوى في المنطقه من 140 سنه
2: في
1: ورغم ان الزلزال هو في مصايب انا
2: وفي والله
1: مش عارفه ليه في انتوا محسودين شكلكم رغم ان الزلزال كمان ما تسببش في اي اصابات او اضرار كبيره الا ان هو زود التوتر والقلق كمان داخل المعسكر قبل بدايه البطوله يعني مسروقين وفي زلزال وفي حاجات
2: وليله كبيره قوي سعادتك
1: وفي قصص وتسعة مصابين وموضوع انتوا بصراحه يعني شوفوا اذبحوا بقى ولا
2: او ما تنزلوش صور كاس العالم غير لما كاس العالم يخلص
1: غير لما ترجعوا من السفريه
2: بالظبط
1: علشان في حاجه غلط وانتوا كده مش كويسين
2: حد يبلغهم في كاس العالم ما حدش يبوست صور غير لما يخلصوا البطوله عشان فعلا كده دي عين اصل زلزال ما حصلش من 140 سنه
1: ده حسد
2: والاحذيه بتتسرق وحكم دخل يحكم رجعوه تاني وراح اليويفا علشان هيحكم السوبر بدل ما تقلش من كاس العالم فايه يا جماعه في ايه نتقابل بعد كده في مركب يعني ولا ايه
1: لا
2: اللي
1: لا
2: بيحصل ده
1: بقى.
2: لا وبعدين كل انا بجد موضوع الافتتاح ده بجد انا ما كنتش بهزر يعني الافتتاح اول ماتش في امريكا حصل افتتاح واول ماتش في المكسيك حصل
1: أيوة.
2: افتتاح واول ماتش في كندا حصل افتتاح
1: أيوة أيوة.
2: اللي هو ما تبصلوش بقى لعمل افتتاح
1: بص بقى كل بلد كده انتوا عشان ما هم ثلاث بلاد برضه
2: ايوه فهي
1: طب والبلد دي احسن مني في
2: ايوه بس هي بطوله واحده
1: معلش احسن مني في ايه
2: اللي...
1: هو انا صغير علشان ما اعملش
2: طب واللي حصل في الاوبننج اللي هو جمهوري انا بحبك
1: يا فوز خلاص بقى مش هنقدر بقى مش هنوضح اكتر من
2: شوف
1: كده
2: شوف المسجز طيب
1: المهم ماشي رقم اخره 747 بيقول ايه بقى ابني لو عنده سنه وماسك كوبايه اللبن بيشربها وبيشرب الغساله معاه.
2: بيشرب الغساله
1: وبيشرب الغساله معاه. لا برضو ما فهمتش. لو ما اتعصبتش ده انجاز.
2: طبعا
1: أنا رنا.
2: طبعا
1: عندك حق يا رنا، يعني بصراحه انت انجاز اصلا ان انت متحمله هذا السن.
2: لا وفي كمان التربيه الحديثه اللي هو بنسيب الاولاد يشخبطوا على الحيطه ويشخبطوا على وشنا. والله
1: ليه؟
2: لا ده انا بسمع الكلام ده فبعمله. انا مش طرف فيه خالص، انا بنفذه. اللي هو بجد
1: إيه؟
2: هي دي التربيه الحديثه. طيب خلاص شخبطي يا روح قلب قلبي،
1: شخبطي يا حبيبه قلبي،
2: الحيطه كلها يا قمر، شخبطي
1: لخبط لخبط
2: قمر.
1: لا ما هو ما ينفعش
2: والله التربيه الحديثه.
1: لا ربوا عيالكم. انا بقول لكم اديني بقول لكم ماشي. ما هو للاسف ما فيش كشري بره، كنت هجيبه من بره على طول. ما فيش كشري هنا في امريكا، ما هو اكيد مفهوم. عملت فلافل في البيت برضو، ومفيش زي بتاعت بره برضو.
2: حصل،
1: عندك حق،
2: عشان الزيت بتاع البيت بيبقى نظيف جدا، انما الزيت بتاع الفلافل بره لا زيت
1: بيبقى حلو كده. فيه
2: ماشي 5000 كيلو على الاقل
1: يعني. بالظبط يعني ما تغيرش كمان ومش هيتغير يعني، هو ده الموضوع. ماشي. على فكرة بقى انا بعمل كشري وبيتزا تجنن بجد والله. انا من اسكندرية، تعالوا دوقوا. رقم اخر 990.
2: لوكيشن
1: اثبت لنا.
2: ندوق
1: هنيجي واثبت لنا، بعتي لوكيشن واحنا جايين
2: ندوق ونقرر. بيتزا بايه؟ معلش
1: بايه فعلا يعني؟ اني بيبروني ولا خضروات ولا مارجريتا ولا
2: هي الفكره ان الحاجات المكونات اللي بنستخدمها في البيت هي اللي بتخليها تخيش. يعني احنا بنبقى فاكرين ان ده التوميتو صوص او صلصه الطماطم بيحطوها بره،
1: مش هي
2: دي صلصه مكرونه ولا دي الجبنه.
1: حتى لو بالخضروات بتبقى تقطيعة الطماطم والفلفل والحاجات،
2: والجبنة ما بتبقاش هي.
1: مش ده
2: الجبنة.
1: يلا اي جبنة من التلاجة بسرعة.
2: طالما مبشورة تمام.
1: اركن. مساءكم سعيد يا دينا ومنير، ازيكم عاملين ايه؟ عايز اسمع حاجة لأحمد سعد او بهاء سلطان. احلى مسا عليكم من اسكندرية، محمد سمير كنفاني.
2: طبعا هتبص لك وهتروح بصة لنا وقايل لي ايه بيستهبل وواخدة اغنية دلوقتي لأحمد سعد. لا دي بقت فقرة مفضلة.
1: فقرتي المفضلة بص لمنير اقول له بيستهبل. بس مش هو ده احمد سعد اغنيته، مش ولا احمد سعد اللي بيستهبل.
2: صدفة
1: غير مقصودة، جت بسرعة، جت فجأة. ماشي، مين تاني معانا؟ تحية الليلة الأحلى دندونة ومنير، منورين الدنيا حبيبتي.
2: شكرا.
1: أنا بعمل أحلى كشري في البيت، أبعت ولا إيه؟ طنط شيرين بتاعت الأكل. يا طنط بقى طنط أكلها حلو فعلا.
2: أيوة مش هنفضل نقول بنعمل في البيت وبنعمل أحلى كشري، عايزين نخش في الليفل بتاع يا جماعة طنط شيرين فعلا عمل الكشري ودقنا.
1: نرجع ونقول لا انا بثبت لك، هو طنط شيرين اكلها تحفه.
2: طب يا فندم طبق فويل ب 12 جنيه الطبق فاضي ونحط فيه الاشياء.
1: بعتلنا يا طنط، بعتلنا على مدينه الانتاج بعد اذنك. او انا هبقى اعدي عليكم
2: النبي.
1: احلى مسا عليكم، بسمعكم من الاردن مروح من الشغل. انا شريف حمدي، اهلا بيك يا شريف وربنا معاك في الشغل. طمنا عليكم وسلامنا لجميع اللي من الاردن.
2: تحياتنا الشرف وتحياتنا ليكم ولكل حبايبنا اللي بيسمعونا في الاردن وفي اي حته في العالم. والله شكرا جزيلا.
1: ماشي. طب احنا بقى اللي في الجيش والميه قطعه والنور قاطع، احنا بص ما
2: ربنا يقويك يا بطل، ما هو ده قدر الابطال. يا بطل
1: انت شاطر،
2: عاش يا بطل. وانت لو عايز تسمع اي اغنيه او اي حاجه احنا معاك وكل الدعم والله لاي حد بيسمعنا وهو في خدمات في اي حته. عاش يا بطل.
1: ما تعبتش مراتي النهارده وهي بتصحيني النهارده، ده انجاز يحتاج التقدير بجد. عمر سامي
2: برافو، قمت على طول.
1: شاطر،
2: برافو،
1: شاطر. شاطر جدا. صباح الخير، صياح الخير.
2: صياح الفل.
1: ماشي. اوكي، صياح الخير. بحب قوي الناس اللي بتكون معانا على الموضوع اللي هو انتوا.
2: طب
1: صياح بقى عشان خاطركم وعلشان الناس اللي طلبت احمد سعد، هنروح بقى نسمع احمد سعد ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا بدأنا بشكل رسمي يا جماعة الساعة الثانية وقاعدين كده عادي،
2: لو مش واخدين بالكم يعني احنا في الساعة الثانية من معاك في السكة على النجومة في 100.6 مع محمد منير ودينا بهجت. ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015 59 1 0 6 وطمنونا عليكم.

0: تقولوا لنا عاملين ايه وايه الاخبار وايه الاجواء والشوارع وانتوا فين راجعين منين رايحين فين بتعملوا ايه هتاكلوا ايه انتوا ايه بقى الاكل انا حاسه انكم ناسينه في الحلقه دي
1: وهتدوقونا ايه جديد
0: هتبعتوا لنا ايه امتى هندوق من ايديكم
1: بجد والله
0: امتى
1: يعني ادينا قاعدين ولابسين لبس الشغل وجاهزين ومستنيين اي اوردرات ندوها بس
0: هنطلع على الهوا على فكره نقول ان يعني حد عامل اكل حلو قوي
1: ولو حد دوقنا فعلا هنطلع نديله شاوت اوت بجد
0: كده
1: يعني حد يبعت لنا اكل واحنا هنطلع هننكر
0: هنقول لا ما كناش إيه؟ يعني
1: زيكو ولولي بيسمعوا احلى 106 ده احنا انتوا اللي احلى زيكو ولولي في الدنيا كلها والله شكرا جزيلا و ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالف سلامه ان شاء الله حافظه حاجه هتسمعها لنا اللينك ده مش حافظه ايه نشيد مثلا قصه
0: ممكن زيكو
1: ماشي خلصنا المشوار وقررنا ثانيه بس عشان الجهاز فيه في الامور امور كملي كمان
0: انا شفت المسج قال له قررنا ناكل كشري
1: بس غني
0: او انا ما بحبش الكشري برضو يعني تقريبا ما اعرفش
1: خلصنا المشوار وقررنا ناكل بس برضو ما بحبش الكشري
0: ايوه ليه بقى
1: بس في قبلها حاجه كانت مكتوبه بس في الامور امور
0: مفيش مشكله
1: اعملي اي يعني اصوات اعملي اي حاجه
0: ليه يا عم
1: غني اغنيه ارسمي شجره
0: ممكن عادي نطلع بريك لو حابب
1: لا استني المسج اتفتحت
0: لو متقلين عليك يعني
1: والله كانت المسج هتتفتح وراحت باي
0: خلاص انا
1: قبل البريك
0: هديك استراحه
1: هحاول اقنع الجهاز والله بدوس على كل الحاجات لا اطلعي بريك خلاص عايزين بطاريه حجاره قلم
0: عشان بس ترتاح مننا ولكن احنا لسه مكملين معاكوا على الهواء مباشره معاك في السكه على نجومه في 100.6 ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-595-2106
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته 8 والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com تنظيم سان ان سام نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم ما بين الوهم والواقعية هنشوف المشكلة فين هنقف في ظهر بعض هنسمع بعض الآراء كلها مسموعة حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات نجاحات اخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها بس كله بهدف واحد ان احنا نكون دايما متفائلين
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس
4: يا حبيبتي ذاكري

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 محمد منير ودينا بهجت. ولسه انجزنا ان احنا يوم السبت سبت الانجاز. لو انتوا في ناسين يعني حاجة زي دي تقدروا تقولوا لنا وتبلغونا على 015-5952-106 وتقولوا لنا ايه هو انجازكو البسيط ايا كان بسطته ايا كان عملتوا ايه. حاسين انكم مش هتقدروا تكلموا الناس تقولوا لهم ان انا عملت ده، لا تقدروا تكلمونا وتقولوا لنا وتبعتوا لنا وقولوا لنا انتوا عملتوا ايه ونحييكوا والله، عشان بجد اللي بيعمل انجاز بسيط
2: والله يعني الوصول عليك للسبت اصلا بدون اي حوارات
1: ولا خناقات
2: ده في حد ذاته انجاز، فربنا يحفظكم ويسعدكم دايما. بمناسبة الانجاز، في شركة طيران هي اللي حددت يعني فكرة افضل انجاز ده من وجهة نظرها. حابة تسمع الحدوتة ولا وراكي حاجة؟
1: قولي ارجوك نسمع انجاز كده.
2: شوف ست الكل، في شهر مارس اللي فات في شركة طيران في ايسلندا، احنا غالبا اتكلمنا عنها، اللي هي اطلقت مسابقة تصوير غريبة جدا.
1: ايوه
2: مسابقة ما كانتش بتدور فيها على افضل مصور او اكتر شخص محترف في التصوير، كانت عايزة تلاقي اسوأ مصور افيلبل. فكرة المسابقة كانت ان جمال ايسلندا لوحده كفاية يخلي حتى الناس اللي ما عندهاش اي مهارة في التصوير تقدر تاخد صور حلوة.
1: اوكي اصلا كل حاجة
2: ما تجرب يا اخي،
1: جرب اي خد صورة وحشة هتطلع حلوة.
2: الجايزة كانت مغرية جدا، الفايز بيحصل على رحلة لمدة 10 ايام في ايسلندا غير $50,000، وده مبلغ كبير جدا مقارنة بمعظم مسابقات التصوير. اوكي
1: فرصتك كانت موجودة عمتا.
2: ماشي، المسابقة شارك فيها 127,000 شخص و624 كلهم وصفوا نفسهم انهم فاكسانين
1: ما بيعرفوش يصوروا،
2: احنا وحشين جدا،
1: اسوأ حاجه نقدر نصور،
2: وحشين السي في وحش جدا،
1: عارف اللي هو اسلوب ده انا بعمل كوبايه شاي بالعافيه ما بعرفش اعمل كوبايه شاي
2: والله لو فيه كنت قلت لك فيه. في النهايه قدرت المصوره الفرنسيه اسمها ايه،
1: بلانش
2: مورتيمورد بالظبط، تكسب اللقب ده. الشركه خدت الموضوع بجديه كبيره وقضت اكتر من 2000 ساعة في مراجعة الطلبات وإجراء مقابلات مع المتقدمين. وبعد مراحل طويلة من التصفية وصل العدد ل 13 متسابق قبل اختيار الاسم اللي فاز.
1: حلو، أما نشوف بقى أوحش واحد هيصور إيه.
2: لما باب التقديم اتقفل يوم 1 مايو، الشركة علقت بشكل ساخر وقالت إن عدد المصورين السيئين كان أكبر بكتير من المتوقع. أنتوا وحشين قوي يا جماعة،
1: أنتوا كلكم ما بتصوروش حلو،
2: الوحشين كلهم جم، شكرا جزيلا.
1: إيه ده يا عم.
2: وأضافوا كمان أن الجزء الممتع الحقيقي لسه هيبدأ، وهو متابعة بلانش أثناء رحلتها في أيسلندا واختبار مهاراتها المحدودة في التصوير. والجمهور هيقدر يتابع الرحلة على صفحات الشركة خلال الصيف.
1: ماشي.
2: صور بلانش كانت غالبا وحشة بجد.
1: يعني ثبتي إيدك يا بلانش.
2: لا لا يعني كانت بتعطس غالبا وهي بتصور، فالصور كلها طالعة بجد وحشة، وكان دليل على ضعفها في الجوانب الفنية للتصوير. بجد ما طلعتش بتحور، طلعت بجد بتصور وحش،
1: مش بتكذب عشان تاخد رحلة لأيسلندا.
2: اوحش صور كانت بلانش.
1: هي ليه طيب ليه؟
2: لكن في نفس الوقت حماسها وروحها المرحة كانوا من اهم الاسباب اللي خلت لجنة التحكيم تختار يعني ايه صورة وحشة
1: يعني.
2: بس دمها خفيف.
1: لذيذة. حلوة غبية. ماشي
2: بس امر. الشركة وصفت بلانش بجملة بسيطة، قالوا انها مصورة سيئة جدا.
1: ده بجد.
2: لكنها هي نفسها رائعة يعني بصراحة.
1: بصراحة
2: في المطبخ او في
1: اي حاجة،
2: اي حتة تانية
1: روحها حلوة لذيذة
2: في الدش بشكل عام
1: لطيفة يعني ما تقولش لا.
2: رغم انها حصلت على لقب اسوأ مصورة بين اكتر من 127,000 متسابق، بلانش كانت سعيدة جدا بالفوز، خاصة انها بتحب السفر واكتشاف اماكن جديدة.
1: حلو لا برافو عليك يا بلانش، انت كسبتي في المسابقة فعلا.
2: يعني كسبت يا جماعة لمجرد انها يعني شاركت.
1: انا قلت يعني مش انتوا قلتوا عايزين ان احنا عايزين اوحش واحدة بتصور، اهو اهي راحت بلانش بصراحة. بس يعني الموضوع كان غريب جدا انها ضبابية، يعني الصور اللي انت بتعمليها كلها مهزوزة،
2: مفيش صور اصلا باينة. بس هو ده كان طلبهم بصراحة، وهم اعتبروه انجاز وكرموها وزبطوها ودلعوها وقالوا تمام صورة وحشة بس
1: وراحت
2: لذيذة،
1: الفايب بتاعتها حلو،
2: عامله لنا حس في السفريه،
1: بعمل اكل حلو،
2: لا عامله حس في ايسلندا كلها،
1: عارف اللي هو دايما تبقى العذر مثلا بتاع اللي هو مش عارف تعمليها، هقول
2: معلش يمكن اطلع بعرف،
1: يمكن
2: ما يمكن اجرب واطلع بعرف،
1: ما تجرب يا اخي.
2: ماشي، مساء الفل والياسمين على الغاليين، انا نظفت الشقه كلها لوحدي، هل ده انجاز بجد؟
1: ده انجاز جدا. برافو.
2: بصراحه نفسي اسمع بيتكلم عليا جورج وسوف، واخد ايه واخد بالك يا عمر
1: عمر مين؟
2: لا مش انا يعني، هو ده محمد تركي وبيقول واخد بالك يا عمر، لعمر اكيد حد اسمه عمر يعني،
1: يمكن بتبعت لعمر.
2: وبيقول احلى مسا من القليوبيه، كباب حله ورز وصوص طماطم وبعدها عصير ليمون بالنعناع وجواه تلج.
1: طب يلا،
2: لا لوكيشن
1: يلا
2: بسرعه،
1: يلا على القليوبيه،
2: لوكيشن بسرعه، فين في القليوبيه؟
1: ابعت لنا بالظبط يعني تحديدا كده، ابعت لايف لوكيشن.
2: مساء الفل، السلام عليكم، مساء الفل على احلى اتنين في نجوم، شكرا. أهلاً والله
1: اهلا.
2: النهارده يوم مش عادي، لان انا وزوجي الحبيب مو جبنا زلابيا عربيتنا الحبيبه بعد غياب في الصيانه. الحمد لله على السلامه يا زلابيا.
1: اهلا اهلا.
2: معانا في السكه عيلتي الثانيه الحبيبه، الحاج محسن والحاجه هدى. طبعا ما ينفعش انسى اوجه اهلا تحيه لمو زوجي وصديقي المفضل، واحب واحب الناس لقلبي، وخصوصا ان امبارح كان عيد ميلاده، وقولوا له كل سنه وانت طيب يا مو، كل سنه وانت طيب يا مو، هابي بيرثداي.
1: وتحياتنا لجميع الاسره طبعا، الحاج محمد والحاجه هدى، اسامي صح ان شاء الله؟
2: صح صح ان شاء الله، صح
1: صح وكده صح صح والراجل ده صح، صح.
2: وما بتتكسرش. يلا بينا. طيب اهم انجاز انكم تقروا رسالتي، ده مصطفى عصام. حصل يا مصطفى،
1: حصل يا فندم،
2: انا حاسس بالانجاز فعلا بعد ما قريت المسج.
1: أيوه برافو،
2: وشكرا جدا يا درش على المسج بجد، علشان احس ان انا عملت حاجه النهارده، شكرا جزيلا. انا رايح الكوربه انا وشنوده ولوجي اولادي في التيم في الشركه.
1: في ايه؟
2: في التيم في الشركه.
1: تحفه، ده مخرج التيم بتاعك.
2: عايش يا جماعه والله،
1: منتهى
2: روح التعاون يا جماعه بين التيم والله.
1: ممكن يبقى يعني، هل انتوا بتشتغلوا يوم السبت ولا مخرجهم كفسحه؟
2: أيوة، عشان بس يخرجوا مع اصحابهم. لا يخرجوا في الشغل برضه يوم
1: لا
2: السبت،
1: نوضح يعني، اصلا ممكن يكونوا اصحاب وهو مديرهم مثلا،
2: ممكن
1: وعايز يبقى فيه
2: يوجب.
1: تيم بوندنج
2: يوجب،
1: فده يبقى حلو.
2: ايه معلش؟
1: تيم بوندنج.
2: يلا بينا بقى،
1: يلا.
2: السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا داليا، بعت تهنئه لابني هشام بمناسبه نجاحه في اولى ثانوي بمجموع 88%. عاش عاش يا اتش، عاش،
1: شاطر شاطر شاطر. لا برافو يا جماعه، ولسه تقدروا تبعتوا لنا انجازاتكم على واتساب 015 5952106، وبالراحه بقى على الانجازات دي كلها.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: انتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام 100.6. ولسه تقدروا تبعتوا لنا واتساب 015-595-1006 وتطمنونا عليكم بقى ايه الاخبار.
2: اقول لك شويه مسجز عبال ما نكمل الاخبار اللي معانا ولا
1: قولي اخبارهم بقى طمنا عليهم.
2: ماشي
1: عشان لو في انجازات كده ولا
2: انجاز كده. حامد مودي
1: يا مودي
2: ولا انجاز جام يعني هو مكتوب عندي حامد انا ما اعرفش قصده حامد ولا جام بس هو انجاز حامد هو مودي حامد. رايحين نشتري السيراميك شقته هيتجوز يبقى حامد مودي
1: تحفه
2: ان شاء الله بالتوفيق
1: ربنا يتمم على خير
2: توفيق انه تلاقي الاسعار لذيذه ويجيب اللي هو نفسه فيه وربنا يتممها بخير ان شاء الله. انا احمد الشاعر اول مره اسمعكم ابو حميد يشرفنا جدا أهلاً. والله يا ريت ما تكونش اخر مره ومنورنا وصباحك زي الفل او مساءك زي الفل. احمد الشاعر ده اسم ولا لقب ولا ايه يعني شاعر ولا احمد الشاعر اسمك ولا والله بجد عشان لو شاعر فعلا
1: يعني شوف
2: يعني اي حاجه
1: لو شاعر هتطلب منه ايه
2: اي حاجه بيتين كده بيتين كده
1: ابعت لنا اوردر كده
2: اي حاجه
1: اي حاجه
2: دهوان. صباح الفل على اجمل اذاعه بحبكم جدا واحنا كمان والله بنحبكم جدا شكرا. عاملين ايه الف مبروك
1: ايه
2: الله يبارك فيك
1: علينا احنا انا فاكره في خبر عنده هنقوله
2: لا هو قال لي الف مبروك
1: الف مبروك
2: الف الف الف مبروك
1: كل سنه وانتم طيبين.
2: مين كمان اهو في مسجز حلوه برنامج معاك في السكه ايوه فندم
1: ايوه احنا
2: الو السلام عليكم
1: بلغهم.
2: انا اسمي جريس لبنانيه مصريه يا اهلا وسهلا
1: جريس كتير بحب احكي لبناني
2: بدنا نروق
1: بدنا نهدى شوية
2: اتحداكم بعمل كشري ألذ منه مفيش ولا اجدع كشري مصري اصلي
1: دي جريس
2: لا ده
1: انت بتهزري
2: لا ده في تشالنج بقى كبير
1: طب ابعت لنا
2: لبنانية مصرية وبتعمل كشري حلو
1: ابعت لنا
2: لا بقى
1: ابعت لنا
2: وكمان بعمل بيتزا انما ايه حتى عندي صفحة
1: انا حاسه ان احنا تحدينا
2: لا ثانية حتى عندي صفحة وصفات على انستجرام
1: طب قول لنا يا جريس
2: وتقدروا تدخلوا وتشوفوا طبخي اسم الاكونت موجود وهخش اشوف واعمل لايكات بقى ويلا بقى
1: يلا
2: انا بحب استضيفكم عندي في البيت تتفضلوا تنوروني وانتوا اللي تحكموا لوكيشن
1: جايين.
2: لوكيشن وكمان
1: قول لنا اليوم ويلا جايين
2: وكمان ادوقكم اكل لبناني لا ثانيه بقى
1: لا يلا انا بحب لا الاكل
2: لا
1: اللبناني
2: لا لا ثانيه
1: بس والله. مش مع الكشري ممكن يعني
2: خلي يوم لبناني
1: يوم كشري
2: ويوم
1: بص التناكه بص ده احنا رزلين جدا يعني
2: ليه يومين مش عزومه واحده
1: يعني بصي احنا بنطلع اربع وخميس وسبت ممكن اربع وممكن خميس
2: ممكن الاربع ناكل لبناني والخميس ناكل كشري والسبت نطلب نجيلك نطلب
1: لو حابة ترتاحي عادي ممكن اربع وبعدين نجيلك السبت اللي بعده والخميس نخرج ايه رأيك يعني نخرجها بقى في مصر بقى
2: يعني نروح ناكل وننزل نخرج
1: ما لا تريح يا تكون طبخت برضو يعني فاهم قصدي عشان برضو ما نتعبهاش يعني
2: انا في الطريق دلوقتي لمدينتي عندي شغل هناك متجه هناك من اكتوبر لمدينتي وبسمعكم انا وجوزي ومستمتعين بجمالكم والله ده انتوا اللي جمال جدا جدا وقاعده بترد عليا لايف دلوقتي وبتقول لي حاضر وعنيا وحاجات كده
1: جريس طب تحبي ايه
2: هو ايه الجمال ده والله يا جماعه
1: تحبي ايه نخرج الخميس وتعزمينا يعني الاربع والسبت
2: ظبطي يوم قولي لنا مثلا الاربع اكل لبناني جاهز
1: حلو الاربع لبناني انا تمام
2: والخميس
1: ان
2: كشري
1: والخميس نخرج
2: ليه ما الخميس كشري
1: ماشي خميس كشري ماشي عشان نبقى نتكلم
2: تسلم ايدك والله وشكرا جدا وكفايه بس المبادره الجميله دي من غير ما ندوق
1: يعني طبعا لو دوقنا هنتبسط هنتبسط اكتر ماشي خليني اقول لك بقى انه بكره هيكون في فتح باب التقديم للمدارس الرياضيه للعام الدراسي 2027
2: اوكي دول للمتفوقين رياضيا يعني
1: هقول لك
2: ماشي
1: بص بقى قالت وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني انه الاعلان بكره عن فتح باب التقديم للمدارس الاعداديه والثانويه للرياضيه بنين وبنات لعام الدراسي 2026-2027
2: اوكي
1: على مستوى الجمهوريه وده لقبول دفعه جديده من الطلبه والطالبات الناجحين في الصف السادس الابتدائي
2: اوكي
1: هيتم بقى بدء سحب ملفات التقديم من يوم الاحد اللي هو بكره 16 يونيو كمان هيتم الاعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين بالمدارس الاعداديه الثانويه الرياضيه وزاره التربيه والتعليم الفني اعلنت ان المدارس الرياضيه بالمحافظات بعد تحديد موعد التقديم هيكون 14 يونيو الجاري بنين وبنات، القاهرة، اسكندرية، منوفية، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، أسيوط، الفيوم، المدارس الرياضية للبنين فقط، في الجيزة، اليوبية، سوهاج، الأقصر، أسوان ومرسى مطروح والوادي الجديد، مقابل 50 جنيه مقابل صاحب الملف.
2: أوكي.
1: أوكي. كمان في مجموعة من الشروط للالتحاق بالمدارس دي، زي إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بداية الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.
2: أوكي.
1: وبرضو اجتياز الطالب الكشف الطبي، نظر وصدر وقلب وصورة تحليلية، دم كامل، اختبار ذكاء، وطبعا هيكون في كشف من إحدى المستشفيات الحكومية اللي في نطاق المدرسة.
2: تمام.
1: كمان لازم الطالب يجتاز اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية.
2: حلو جدا.
1: كل اللي حابين يقدمه البداية من بكرة، وتقدر تسحب الملف المقابل 50 جنيه.
2: طيب، كل التوفيق إن شاء الله لكل الناس المتفوقة رياضيا أو اللي عندها أي موهبة رياضية وعايزة تنميها. أكيد موضوع فكرة الالتحاق بمدارس متخصصة رياضيا إلى جانب التعليم طبعا، دي هتبقى حاجة مفيدة جدا لأي حد تالنتد أو عنده موهبة أو شايف ولاده يعني موهبة أن هم يقدر ينمي الموهبة دي علشان يبقوا أبطال في يوم من الأيام. فمبادرة كويسة جدا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتمنى استغلالها بأكبر شكل ممكن لكل الناس، الفئات المستهدفة من الموضوع ده، وهم المتفوقين رياضيا أو الموهوبين رياضيا، علشان ننمي الموهبة دي، وبإذن الله نشوفكم أبطال بتشرفونا في كل المحافل الدولية في القريب العام. عاجل
1: ان شاء الله. طب لسه
2: الله.
1: بقى مسج نشوف الانجازات ولا ايه؟
2: في طبعا حسام بتابعكم من الكويت. انجازي النهارده، بدات دايت النهارده وقررت من النهارده انزل اتمشى.
1: برافو.
2: بسمعكم وانا بتمشى.
1: برافو برافو برافو.
2: عاش يا حسام.
1: بصراحة
2: عاش.
1: خطوه مش كتير يقدروا برافو. يعملوها، فبرافو عليك، لانه الحركه بركه.
2: بركه
1: بالظبط.
2: والجزر بيقوي النظر.
1: بالظبط كده. كل الأجسام يعني اللي احنا بقى. عارفينها بقى اي حاجه. يلا يلا كله.
2: عاش يا حسام والله، بالتوفيق في الدايت، وبعد المشي بتاع دلوقتي ده اطلع اضرب لك واحده فتة شاورما حلوه كده، هتلاقي الدنيا بقت ايه، الذ بكتير.
1: طب ما ده كده بوظ الدايت
2: يعني. بس
1: كده
2: البصل
1: كده.
2: بس
1: البصل وبعدين بس. لا كمل كمل يا حسام، زي ما انت عادي دايت، كل فراخ مشويه، كل بيض مسلوق، يعني الحاجات الدايت دي.
2: تمام ماشي خلاص، اللي دينا تقوله يا معلم خلاص.
1: لا ما هو دي الراجل بيتمشى بيقول ان هو ده انجاز، وانت هتحبطه كده على
2: طول. احمد الشهر بيقول لي لا، ده انا اسمي احمد الشهر، بس انا بسمعك من زمان، انا اول مره اسمع البرنامج، بس بسمعك من زمان على محطات تانية يا محمد يا منير.
1: يا ده ايه ده
2: حبيب قلبي، عشان قلت له احمد الشهر فبيرد عليا يا محمد يا منير.
1: يا محمد يا منير
2: انا يشرفني والله يا ابو حميد متابعتك، واتمنى دايما ان اكون عند حسن ظنك، وشكرا جزيلا. وحاليا نجومه في ام التوب التوب،
1: والباقي كان توب.
2: والله انتوا اللي انتوا عايزينه، بس بجد دي نمرتي، وكلموني بجد وخلينا نرتبها. ده مين بقى؟ دي جريس.
1: شفت؟
2: طيب اكتبي عندك زيرو. ماشي.
1: لا ما هو مش ده، احنا
2: مش هقول
1: مش عازمه كل الناس، عازمه انا.
2: ثانك يو ثانك يو والله يا جريس.
1: شكرا قوي يا جريس بجد. شفتوا الناس بقى اهو، يلا خشوا علينا بالعرض.
2: احنا خارجين انا احنا خارجين وانا مديرهم.
1: حلو، برافو عليك.
2: هو بيبعت
1: لي مسج، انا حاسه انك مخوفني
2: بالتون ده يعني،
1: وانا مديرهم. ولو زودت اكتر من كده يعني برافو عليك.
2: ممكن تعيدوا الجمله تاني علشان عايزين يصوروا يا جدعان؟ قولوا تاني. طب يا مديرهم، انا هقول الجمله تاني اهو، ابتدوا التصوير.
1: انا مديرهم.
2: ها مديرهم. 3 2 1 اهو. انا رايح الكوربه، انا وشنوده ولوجي اولادي في التيم في الشركه، مديرهم رايح يعزمهم في الكوربه
1: يوم السبت، مخرجهم قبل بكره ما يبداوا الشغل تاني.
2: مصر كلها عرفت. اه مديرهم.
1: برافو عليك يا مديرهم.
2: عاش مديرهم. عاش.
1: برافو برافو.
2: عاش برافو.
1: اتمنى ما تكونش يعني فاهم
2: قصدي. ماشي يا مدرب.
1: عشان بس لو انتوا بتشتكوا من حاجه قولوا لنا
2: بسرعه، ابعتوا انتوا من تليفوناتكم علشان لو في حاجه فعلا نقدر نقول على الهواء.
1: انتوا خارجين في الكوره بس واحنا هنفهم.
2: صباح الفل، انا مازن بسمعكم من امريكا، وعايز اسلم على صاحبي محمد الحموري بيسمعكم من الاردن. ابو حميد تحياتنا ليك، واللي بيسمعنا من امريكا وكل الناس في كل حته والله في الدنيا. شكرا
1: وكله.
2: جزيلا. انتوا جامدين اصلا، ومفيش مقارنه مع حد يا معلم، ده انتوا اللي جامدين والله، مفيش اجمد منكم. شكرا جزيلا. جامدين علشان انتوا معونا اصلا. انا مين انا مخرج محمد الحديدي، شغال معايا في المكتب. ايه الكلام؟
1: اهلا اهلا بكل اللي بيسمعونا والله، انتوا يعني مستمتعين قوي انكم مستمتعين معانا.
2: شكرا والله على المسج جدا، واتمنى اللي انت بتبعت له المسج يكون سمعها. ايه رايكم في لا يا معلم انا يعني احنا ما لناش دعوه.
1: ماشي خلاص، ما لناش دعوه. يبقى
2: مالناش دعوه. مالناش دعوه. انا مش مخرج، انا مخرج.
1: انا مخرج محمد الحبيب،
2: عشان هو بعت لي في الاول انا مخرج. فانا قلت برضو موافق زميل يعني
1: هدي ماشي
2: والله كان بعيت انا مخرج محمد الحديدي شغال معايا في المكتب ده كل الناس المخرجه ناس معاه في الشغل النهارده بتفضح
1: انتوا بتعيروهم بقى ولا ايه يا جماعه
2: شويه متخرجوهم ليه لو كده
1: متخرجوهم
2: تخرجوا في صمت يا معلم
1: تخرجوهم من سكات يعني
2: انجوي انجوي وتوصلوا بالسلامه
1: بس برافو
2: ان شاء الله الدنيا تبقى حلوه
1: عامه التيم بوندنج ده هو المطلوب في الشغل
2: ما تفتحوش عينين دينا بقى على الافكار ده الله يستركم
1: لا ليه ما هو ده الطبيعي والله لو انتوا دلوقتي يا جماعه شغالين وعندكم تيم والتيم اللي معاكوا بيحبوا ان هم يبقى فيه بوندنج اكتر او يحبوا انه الموضوع يبقى بيرسونال مع بعض علشان يبقى فيه شغل حلو فده بيخلي الشغل اقوى واحسن وفي انجاز اكبر فاخرجوا مع بعض يوم في الاسبوع يوم في الشهر يعني
2: الناس عادي. اللي مع مديرهم ابتدوا يبعتوا لنا
1: الحق
2: مساء الفل يا جماعه انا شنوده خالد العطار 100 100 وزي الفل الحقونا
1: يعني ايه
2: صح الصح والكبده بتاعته صح الصح
1: رساله مصفره 100 100 بس الحقونا
2: بس بيقول لك ايه بس جاب لي التيم كله مانجا النهارده
1: عويس
2: فص عويس ما مش عارف بس ما اظنش يعني لسه السيزون بتاع عويس ما نزلش وممكن تكون
1: هل
2: اصلا
1: المدير
2: مجمدة.
1: خالد المدير خالد هل هو اسماعيلي
2: طلعينا لا عصير عصير دي ما متخزنه من السنه اللي فاتت يا معلم
1: لا بس عصير برضو مانجا ما يتقلوش لا
2: ما يتقلوش لا بس يعني الفريش طبعا
1: والمانجا نفسها ما يتقلهاش لا عارف المانجا اللي هي بتبقى متقطعه لك كده مخصوص وكيوبز وكده وتبقى متلجه وحلوه وساقعه
2: متخيل مساء الخيرات على العسليات او انت اسلام دافنشي بسمعكم في الشغل والمود بتاعكم حلو عاملين جو حلو والله ده انتوا الجو كله ممكن اسمع حمزه نمره بعد اذنكم ده اسلام وبيقول لك ايه دلع الروح قبل ما تروح
1: بصوا يا جماعه
2: يعني بينا على مرسى مطروح
1: يلا بينا نروح ولكن للاسف احنا بالفعل هنروح ليه لان احنا وصلنا لنهايه
2: ده انت فاجئتيني انا شخصيا
1: ايه هو اتفاجئ فعلا
2: والله انا ما اعرفش فعلا
1: لقد تفاجئ ولكن احنا وصلنا لنهايه حلقتنا وده بكل اسف احنا لسه مكملين معاكم في السكه كل يوم اربع وخميس وسبت مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 100.6 ولكن حلقتنا اليوم السبت انتهت انتظرونا يوم الاربع من 5 لسبعة
2: ثانية واحدة
1: أنا خلصت
2: حالا جايلك مسج قبل ما نختم
1: قفلت والله
2: حامد مودي دلوقتي خايف من خطيبته يا دينا علشان انت قلتي يا مودي انقذ الموقف
1: لا والله مش قصدي
2: قلتي له ليه يا مودي
1: والله مش قصدي
2: ما تسيبيني انا اللي اقول يا مودي
1: هو اللي بعت او انت اللي بعت يعني
2: ماشي يا مودي
1: ما تخافيش والله
2: يعني وداليا كمان بعت لنا مسج شكرا يا داليا مش راح اقراها الحلقه الجايه ان شاء الله
1: لا ممكن نلحق عادي ما انت قريتي يعني جت على داليا
2: ايش يا واسك بصي
1: جت على داليا يعني
2: مش هاي انا داليا كنت عايز اشارك معاكم انا اجمل حاجه بعملها اني اكتب كل اللي بفكر فيه وارتب كل افكاري وابدا من جديد بشوف كل المعوقات اللي في حياتي وايه السبب فيها مش بحل كل المشاكل وبشعر بسعادة كبيرة اني عرفت ايه اللي تعبني ومحسسني بعجز وده بيكون بخرج بيه الطاقة السلبية رهيبة
1: شاطرة يا داليا
2: عايشة
1: ده انجاز عامة مش كتير بيقدر يوصلوا له فبرافو عليكي وشاطرة جدا وانتظرونا في سبت انجاز قادم ولكن انتظرونا برضو يوم الاربع والخميس والسبت معك في السكة من 5 ل 7 على نجومة في 100.6 باي باي
2: باي باي

0: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
4: على تردد 11900 راس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيد.

0: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي. نشرة أخبار كأس العالم، كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: أهلا بيكم في موجز أخبار كأس العالم 2026. مع استمرار منافسات المونديال تتجه الأنظار للمواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة. وفي إطار الاستعداد للمباراة اعتمد منتخب بلجيكا برنامج خاص للتأقلم مع الأجواء الحارة في الولايات المتحدة، تضمن جلسات ساونا والاستحمام بالمياه الساخنة لمحاكاة درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة وقت اللقاء. كما يزور المنتخب ملعب لومين فيلد يوم الاثنين للتعرف على أجواءه قبل المباراة دون خوض أي تدريبات عليه وفقا للوائح الفيفا. اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم محمد صلاح ضمن أبرز 10 لاعبين أفارقة في كأس العالم، مؤكدا أن قائد منتخب مصر مازال يمثل السلاح الأخطر للفراعنة وصاحب التأثير الأكبر داخل الملعب وخارجه. وفي أخبار البطولة، كشفت تقارير عالمية عن منع عدد من جماهير كوتيفوار وبعض مسؤول الاتحاد الإيفواري من دخول الولايات المتحدة، بينما أعلن جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عدم حصوله على تأشيرة دخول أمريكا أو كندا رغم تقدمه بطلبات رسمية. ومن المكسيك، سادت حالة من القلق داخل معسكر المنتخب الإيراني بعد العثور على جثة داخل سيارة بالقرب من مقر إقامة المنتخب قبل مواجهة نيوزيلندا. وفي أخبار النجوم، بيدرس الكرواتي لوكا مودريتش إمكانية اعتزال كرة القدم بعد نهاية كأس العالم وسط تقارير تتحدث عن عرض من ريال مدريد لتولي منصب إداري داخل النادي. أما رامي عباس وكيل محمد صلاح فأكد أن قائد منتخب مصر بيركز حاليا بشكل كامل على كأس العالم رافضا الحديث عن أي ملفات تخص مستقبله. ونختم بمواعيد أبرز مباريات اليوم: قطر وسويسرا 10 مساء، المغرب والبرازيل 1 بعد منتصف الليل، هايتي واسكتلندا 4 فجرا، تركيا واستراليا 7 صباحا، ألمانيا وكوراساو 8 مساء، وهولندا واليابان 11 مساء.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كي

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM.

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة.
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

جولف العالمي بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشاندو. فكرت بقى أقدم لكم حلقة كده تكون بشكل أو بآخر متصلة بحبنا كشرقيين للحكايات والقصص. طبعا أكتر حكايات على طول بتشدنا وبتجذبنا وابتدت تنتشر في العالم كله هي حكاية أو قصص ألف ليلة وليلة. القصص دي على الرغم من إنها عايشت فترة طويلة ومرتبطة بشكل أو بآخر بأجواء ومناطق من الشرق وحكايات وخرافات وأساطير بشكل ما، إلا أنها كانت جاذبة جداً لكتير من المؤلفين الموسيقيين اللي قدموا إما قصص من الحكايات أو قدموا الحكاية الكبيرة نفسها. قصة ألف ليلة وليلة زي ما قلنا هي قصة قديمة جداً، أصلها شعبي غالباً اتجمعت من بلاد كتيرة في غرب وجنوب أسيا وشمال أفريقيا، وكانت في نسخة صدرت وانتشرت بالذات في روسيا لألف ليلة وليلة بعنوان ليالي عربية أو Arabian Nights. النسخة دي أراها كتير من المؤلفين وقدموا لنا أعمال جميلة جدا من وحي قصص ألف ليلة وليلة. الحكاية نفسها بتعود للقرون القديمة والوسطى لأحداث مرتبطة بالحضارات العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين، مبنية على قصة شعبية من عهد الخلافة وبعضها متجمعة من مناطق مختلفة، وخصوصا القصة المحورية، القصة الكبيرة الإطارية اللي بناء عليها تتولد القصص الكتيرة لألف ليلة وليلة. في ناس بيشوفوا أنها مستخلصة من العمل البهلوي الفارسي ألف خرافة، وطبعا استمدت من الأدب الهندي بغض النظر عن المصدر، لكن القصة الإطارية دي اللي احنا يعني أغلبنا عارفين بس خلينا نقولها للشباب، اللي هي قصة الحاكم شهريار ملك عظيم وقوي وزوجته شهرزاد. المفروض إنه شهريار زوجته الأولى بتخونه، فبيقرر إن كل النساء خائنات، فعلشان ينتقم بقى من النساء كل يوم يتزوج فتاة عذراء ويجي عند الفجر يؤمر الجلاد بتاعه إنه يعدمها أو يقتلها. وبالتالي بدأت الفتيات بقى في المدينة وفي البلد اللي بيحكمها شهريار تخاف، لغاية لما جت دور على بنت الوزير الفتاة الجميلة اللي اسمها شهرزاد. شهرزاد كانت فتاة ذكية جدا، ففكرت في حيلة إنها تغير رأي شهريار، فابتدت تحكي له قصة، وعند الفجر تكون القصة شيقة جدا وعند الفجر تكون مخلصتش، فيمهلها لليلة اللي بعديها عشان تخلص القصة، فبرضو تخلص قصة وتبدأ في قصة تانية وتيجي عند الفجر تكون مخلصتش، وبالتالي ليلة ورا ليلة مرت ألف ليلة، وابتدى شهريار يحب شهرزاد ويقتنع إنه مش كل النساء خائنات، وتنتهي لعنة قتل الفتيات. من القصص دي بقى غير قصة شهرزاد وشهريار طبعا علاء الدين وعلي بابا والأربعين حرامي وكتير من القصص اللي انتشرت وتقدمت بأشكال مختلفة واتعرفت وحتى اتعمل منها أفلام كرتون وأفلام حقيقية في الغرب وفي الشرق. خلينا النهاردة نتعرف على بعض الأعمال. الموضوع ده قدمناه قبل كده بس كنا قايلين إنه في أعمال كتير هنحاول إن احنا نقدمها في حلقات قادمة. طبعا أنا ما أقدرش أتكلم عن شهرزاد وشهريار من غير ما أجيب أشهر عمل موسيقي اتبنى وارتبط بالذات عندنا كمصريين بقصة ألف ليلة وليلة وشهريار وشهرزاد. العمل ده كتبه مؤلف روسي شهير جدا هو نيكولاي ريمسكي كورساكوف، وهو كان ضابط في البحرية، وأثناء خدمته زار مناطق ومواني كتير منها شمال أفريقيا وتركيا وأسبانيا وغيرها، وابتدى يسمع عن القصص بتاعت ألف ليلة وليلة، ومن وحيها كتب عمل الأوركسترا هو متتبع من أربع حركات كتبها من وحي قصة شهرزاد وشهريار. بس بقى علشان رينسكي كورساكوف يحكي لنا قصة بالموسيقى، يعني أنا ولا بسمع نص بيتغنى ولا بشوف قصة بتتمثل، أنا بسمع موسيقى بس، إزاي بقى يخلي الموسيقى تحكي لنا القصة؟ ابتدى يعمل لشهريار لحن مشهور وتيمة كده تجسد لنا الصورة أو ترسم لنا صورة ذهنية عن الملك. ففعلاً في بداية العمل اللي هنسمع منه الحركة الأولى اللي اسمها البحر والسفينة سندباد، بنسمع في بدايتها كده أصوات الآلات النفخ النحاسية بيعلنوا عن موكب بالموسيقى، وبنسمع لحن قوي وعريض وصرحي بيدينا تصوير لشخصية شهريار كأنه داخل القصر بتاعه. وفجأة الموسيقى بتهدى، بنسمع كده آلة الهارب بتمهد للحن رائع وجميل للفيولينا المنفردة، بتدينا بقى شخصية شهرزاد الفتاة الجميلة، بتعدنا بقى لأجواء الجواري وشكل الفتيات في الوقت ده، وهي كأنها بتقول آتنا أيها الملك السعيد والرأي الرشيد أنه قد، وتبدأ تحكي القصص بتاعتها. المفروض بعد كده بتبدأ شهرزاد تحكي لكل حركة في حكاية. فأول حكاية بتحكيها على طول عن سندباد، شخصية من شخصيات ألف ليلة وليلة شهيرة جدا، هذا البحار اللي بيجوب البحار وسفينته اللي ماشية بهدوء وسكينة في الأول في البحر، وبعدين بتحصل عاصفة والسفينة بتتعرض للخطر. فعلا هنلاقي لحن شهريار بيتحول فجأة إن نسمعه كأن سفينة بتتحرك، وكأننا سمعين الموج اللي هو موج هادئ لسه مزاد، وأجواء كده هادئة. ومن آن لآخر نلاقينا بنرجع تاني للحن شهرزاد علشان نفتكر اللي قاعدة بتحكي لنا القصة. خلينا نسمع الحركة الأولى من متتبعة السيمفونية شهرزاد لريمسكي كورسكوف، ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع ألف ليلة وليلة في الموسيقى الكلاسيكية.

0: أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان اند سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: سلاش ات نجوم اف ام. انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: لما بتحكي شهرزاد الحكايات ألف ليلة وليلة لشهريار، كل يوم بتبتدي قصة جديدة. المؤلفين الموسيقيين ابتدوا يتناولوا القصص اللي حكيتها شهرزاد بعيد عن القصة الإطارية بتاعت شهرزاد وشهريار، يعني من البداية زي السندباد وزي علي بابا وزي علاء الدين المصباح السحري، بقوا يتعاملوا معاها مستقلة عن قصة شهريار وشهرزاد. زي مثلا المؤلف اللي هنسمعه دلوقتي اللي اسمه لويجي كيروكيني، وده مؤلف موجود في الزمن أو كان موجود في الزمن اللي كان فيه موتسارت وهايدن في العصر الكلاسيكي، يعني القرن الـ18 وبدايات القرن الـ19. الوقت ده كانت الموسيقى ليها طابع كده بسيط وسهل وألحانها واضحة. هو كيروكيني قرر أنه يتناول قصة علي بابا والأربعين حرامي أو علي بابا، وقدمها في شكل أوبرا. وهو عاش فترة طويلة، هو مؤلف إيطالي لكن عاش في فرنسا فترة طويلة. إحنا هنسمع الافتتاحية، بس هناخد بالنا من إيه؟ إنه كيروبيني غير القصة. إحنا طبعاً عارفين إنه علي بابا ده هو الشخص اللي دخل المغارة بتاعت الأربعين حرامي ولقى فيها الكنز، لكن في أوبرا كيروبيني هنلاقي إن علي بابا تاجر غني عنده بنت جميلة، ونادير شاب فقير كان عايز يتجوزها لكن علي بابا رفض وقرر إنه يخطبها لأبو حسن التاجر الغني. مين بقى اللي بيدخل مغارة الأربعين حرامي؟ هو نادير الفتى الفقير، ويبقى غني وبالتالي يقدر يتزوج بنت علي بابا. لكن نفس الأحداث كده بشكل ما موجودة طبعاً. وإحنا بنسمع الموسيقى مش هنحس بأجواء موسيقى الشرق، هنحس الطابع الغربي هو المسيطر، لأنه في العصر الكلاسيكي كان صحيح تأثير الموسيقى العثمانية، موسيقى الحرس الانكشاري بتاع السلطان كان موجود وله تأثير عند بعض المؤلفين، لكن ما كانش المؤلفين تعبير عن الشرق واستخدام لغة الموسيقية بالشكل اللي احنا نعرفه، ما كانش هو مسار الانجذاب عند المؤلفين. فهنحس اللي احنا بنسمعه موسيقى غربية، لكن القصة نفسها قصة من ألف ليلة وليلة. خلينا نسمع افتتاحية أوبرا علي بابا للويجي كيروبيني، ونرجع عشان نكمل رحلتنا مع ألف ليلة وليلة والموسيقى الكلاسيكية.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في اللينك ده هتكتشفوا مفاجأة انه من الاعمال تناولت الف ليلة وليلة او سميت كده عمل الف ليلة وليلة فالس ليوهان شتروس ملك الفالس. يعني طبعا يوهان شتروس كان ليه اجواء راقصة وجميلة وموسيقى الحفلات والرقص ليها طابع مختلف عن اجواء قصص الف ليلة وليلة، لكن ده ما منعوش انه يعمل فالس ويطلق عليه الف ليلة وليلة. والحقيقة ما عملش الفالس مباشرة واطلق عليه، لا هو كان عنده فقرات اوبيريت اسمه أنديجو والأربعين حرامي. هنا بقى غير علي بابا وسميه الأنديجو، فراح علشان تفضل ألحان الأوبيريت موجودة راح جمع مجموعة من الفقرات أو الألحان منه وقدمها بشكل فالس أطلق عليه ألف ليلة وليلة، وابتدى يقدمه في الحفلات. طبعا طابع موسيقى شتروس هنلاقيه واضح وبارز جدا، على الرغم ان في ناس بيقولوا انه الموسيقى ليها حس شرقي شويه، يمكن لو قارناها باعمال شتروس الثانيه هنحس انها مختلفه شويه، لكن بشكل ما هي بالنسبه لنا هي موسيقى غربيه ولكنها جميله ومبهجه. اتمنى انها تعجبكم. نسمع دلوقتي فالس الف ليله وليله ليوهان شتروس.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: في اللينك ده بقى هقدم لكم عمل يمكن مش معروف لمؤلف مش معروف على مستوى الموسيقى الكلاسيكية كتير، لكنه استلهم أو تناول قصة من قصص ألف ليلة وليلة. هي قصة مين؟ هي قصة معروف الإسكافي، أو معروف اللي هو اللي بيصنع الحذاء الجزم، صانع الأحذية. فمعروف ده من القصص الشهيرة، والمؤلف بقى الفرنسي اللي تناول القصة دي في أوبرا هو المؤلف اسمه أنري رابو. رابو هو مؤلف، قائد أوركسترا، مدرس طرباوي، كان مشهور قوي في نهاية القرن 19 في فرنسا، لكن ما كملتش شهرته يعني عشان تتسع في انحاء العالم زي بيزيه وكتير من المؤلفين الفرنسيين، يعني ارتبط بالموسيقى الفرنسية أكتر. هو بقى قدم أوبرا كوميدية على قصة معروف الإسكافي، وهنسمع منها مجموعة من الرقصات اللي هنحس فيها إن فيها تأثير للأسلوب الشرقي، لأنه في الوقت ده الفرنسيين كانوا منجذبين جداً لحالة الموسيقى الغير غربية، ثقافات الشرق، الهند، شمال أفريقيا، كل ثقافة غريبة عن ثقافتهم الأوروبية كانوا منجذبين ليها وبيحاولوا يقربوا منها ويعبروا عنها، وده ظهر في أعمال كتير ليهم. فخلينا نسمع فقرات من أوبرا معروف الإسكافي لأنري رابو، ونرجع علشان نختم حلقتنا النهاردة.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: وطبعا قصص ألف ليلة وليلة أيقونتها قصة علاء الدين والمصباح السحري، وده هيبقى ختامنا النهاردة لمؤلف دنماركي تناول القصة في عمل موسيقي. هو كتب موسيقى مصاحبة لمسرحية علاء الدين، وطبعا اللي بيكتب موسيقى مصاحبة لمسرحية بيكتب مجموعة من الفقرات تتقدم في مشاهد متعددة، بعضها ممكن يبقى غناء، بعضها ممكن تبقى فقرات للأوركسترا كده مصاحبة لأحداث بعينها. المؤلف هو كارل نيلسون، والحقيقة أنه شهرة نيلسون تخطت أوروبا وانتشرت في العالم كله، ويمكن من أشهر أعماله فقرات المسرحية. بس إيه اللي حصل؟ المخرج اللي طلب من نيلسون يكتب له موسيقى مصاحبة لمسرحية علاء الدين، كان نيلسون كاتب مجموعة من الفقرات من وجهة نظره. المخرج بقى قرر أنه يحذف كتير من الفقرات، يعني مش بعضها، يعني كتير منها. فالحقيقة ده أغضب نيلسون جدا لدرجة أنه طلب أنه يتحذف اسمه من على المسرحية علشان يحافظ على الموسيقى بتاعته. وقرر بقى كرد فعل اللي حصل ده أنه يجمع مجموعة من الفقرات ويقدمها كمتتبعة للأوركسترا، تفضل تتقدم في حفلات الكونسير بغض النظر عن المسرحية. الحقيقة كان قراره سليم، لأنه علاء الدين بتتقدم كمسرحية بموسيقات متعددة وكأفلام وكده، لكن المتتبعة للأوركسترا دي اشتهرت جدا وبقت بتتسمع في حفلات الكونسير بغض النظر عن القصة والمسرحية. المتتبعة المفروض هو كتبها من 7 حركات أو 7 رقصات متنوعة. أنا اخترت لكم الحركة الأولى واللي اسمها مارش احتفالي شرقي. هنا بقى هنسمع كأننا داخلين على الاحتفال الكبير، أو مثلا مشهد دخول ياسمينة، أو لازم هيكون حفلة ملكية كده في أجواء بغداد ووقت الخليفة. فهنحس بالقوة والصوت الثري، ونحس طبعا بطابع الموسيقى الروسية شوية في تناولها لقصص من الشرق. خلينا نختتم حلقتنا النهاردة بقصة علاء الدين والمصباح السحري وبمتتابعة كارل نيلسون مؤلف الدنماركي، اللي أتمنى تكون ختام جميل وقوي لحلقتنا النهاردة، على وعد بلقاء بحلقات جديدة وموسيقى ممتعة.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيد.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: بقول لك ايه؟
1: على نجوم اف ام.
0: ايه؟
1: مش هنبطل اغاني.
0: اوعدك يا باشا.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم FM. شريف جويفل.
1: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

Suffolk.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرص، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرص والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.